0: ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله

بارك الله لي ولكم في القرآن الذي نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

Bate. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين والشافي في المحشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم أمرا عجيبا وبدأ بنفسه تعظيما وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة وارض الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ولا سيما خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم وجهه وأزواج أمهات المؤمنين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الغرفرة والبدات والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من ناصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا في من خافك واتقاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة للآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله قام الله بعد ما دي السماوات والأرض ربي أعوذ بك من مسجد الشياطين والرحمن إلهي أنت أقصدي ورد الله مفضل لا حول ولا قوة إلا بك سهو سهو فقوم بين تسوية السهو من تمام السر بسم الله الرحمن الرحيم سبي ورد الجمعة ربي الله

الله أكبر. التحية ترمان السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله بارك على سيدنا محمد رسول الله وبارك على سيدنا لقينا سيدنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا الله اللهم يا من شر ومن شر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا